نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت لي عالطاولة وبعدت الصورة عالشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

سرقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجد البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الورق وحملت حالي وطلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

0: قصيري بس حاسه كتير طويلة كل كل خطوة كأنه مدبقة بالأرض بركي بركات نادر وروح يعني خلاص
1: طيب يا ليلى
0: تشجعت وصرت واصل لهون يعني.